0: heartfelt Happy National Day.
1: 민쿠저쿠이 눈치저 토니노토 민토미
2: أصدقائي الصينيين وأمي التنين العزيزة الثانية الصينية كل عام وأنت بخير كل عام وأنت أجمل وأرقى وأروع من السنة الماضية كل عام وأنت بخير
3: 祝福祖国繁荣昌盛美人之美
4: 美美与共
3: 再次感谢各位收看今天的环球综艺秀再会
4: 再见